صعب سم صدام حسين عقل اعدام ما يصرح فيش ما بسمحلوش عم الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي

0: اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا.
1: Intanto arriva un servizio cisti al 346-667-3263, insomma ci segnalano dei controlli all'incrocio di Monpantero.
2: Quindi Valsusa, cisti.

انا بالصوب الدفة تقلب. انا شاب انا شاب متكتك اصلي مرتب ببلاط ببلاط العب بس مطلق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيشن تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلب بدك جيشن بدك جيشن تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جمعة ولا عمري كتب سم النار بتدور فيش دور امك كده استنى شوي الاسم الروح بلاش يطلع باي عبط في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي

0: Questa era la dedica di Paola per Domenico. Domenico, speriamo tu sia riuscito ad ascoltarla e andiamo avanti con le ultime dediche.
1: Un saluto e una dedica a tutte le persone che si trovano recluse all'interno del carcere delle Vallette di Torino, a chiunque si ritrovi imprigionato o imprigionata in altre carceri, nei regimi speciali di alta sicurezza e 41 bis, e a tutte le persone che si trovano in qualsiasi altra forma private della propria libertà. Salam alaikum al dreri, ulel bnet, kansalamu alaikum bzef, kansalamu alaikum bkhair wa ala khair, u kansalamu alaikum bzef, zidu tsabru tmal dakhil, hna arfin bi anna aish al adab al khal, u barra kain li muhim aish al ansoriya mashi غير في الحبس كاين اللي يعيشوا في الحبس وكاين اللي يعيشوا برا داكشي اللي واقع في الساوتا في المغرب واللي مدوزين الدراري دابا راه نفس راه بحال الحبس راه كيشدوهم وكيعذبوهم وكيرجعوهم لبلادهم وما باغين غير يلقاو الحريه في شي بلاد اخرى ويعاونوا عائلاتهم والمهم هنا معاهم ومعاكم نتوما الداخل اللي صابرين تما الداخل هنا واخا ما كتعرفوناش رحنا كاينين معاكم وكاين اللي كيفكر فيكم ديما وما تنساوش بان راه كاين اللي برا كيدير اي حاجه اللي يمكن ليه كنديروا اي حاجه اللي يمكن لينا باش نعاونوكم تما الداخل في اي حال المهم كنحاولوا نديروا داكشي اللي يمكن لينا كنسلموا عليكم وكنعاودوا لكم بان داكشي اللي واقع حتى داك الرابير والمهدي بلاك ويند كنسلموا عليه بزاف هو مشدود في المغرب كان هو كاين في فرنسا كان في مارسي وشدوه لداخل شدوه في المغرب ملي رجع للمغرب والمهم كنسلموا عليه وغندوز لكم واحد الاغنيه ديالو ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير كنسلموا اي واحد اللي كان مشدود في اي حبس في الحبس ديال تورينو في اي حبس اللي كان مشدود في التا سيكوريتسا اللي كان مشدود في الكورانتو نوبيس كنسلموا عليكم كاملين بزاف ونتمنوا هاد الاغنيه تسمعوها ونتمنوا تكونوا قرابين على بعضياتكم ورا ديما خاصكم تعرفوا بان الاسباب بان نتوما تما الداخل اسباب الحكومه هاد الحكومه وسبب العنصريه ديال هاد الحكومه وديال البوليس
2: La vie est belle, mama. Hey, hey.